والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الرحيمين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وتدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها ودعوة الناس إليها. فاجعلنا يا الله نحن جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رحمن يا عليم علمنا القرآن وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, na'udzubillahi min syarri syaitani wa syirki, di atas batang as-siratil mustaqim, dalam perjalanan menuju syurga Allah darun na'im, yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala suratul hadid ayat yang ke insyaAllah ayat nombor 8 Mushaf Osmani 538, Mushaf Osmani Harai Samsipat ayat tipat suratul hadid insyaAllah.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا

وأصلح أحواننا بالقرآن، واهدنا بالقرآن إلى الأقوم في الدنيا والجنة في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.